0: بصي انا اكتشفت، يعني مش اكتشفت، انا حسيت مع الوقت انه الستات لما بتتجمع مع بعضيها وتسمع بعضيها في حاجة بتحصل لهم مهمة جدا، ان هما بيحسوا ان هما مش لوحدهم في اللي هما فيه. يعني احنا ال point of departure بتاعنا هيكون ان احنا شايلين كل حاجة. احنا تعودنا ازاي نستحمل،
1: صح.
0: احنا تعودنا ازاي نستحمل، ازاي ناكل ونسكت. ليه؟ عشان احنا اجيال واجيال واجيال ستات، اللي مامتك ومامتك ومامت مامتك ومامت مامت مامت مامتك اتبنى، احنا الدنيا العائلات والاسر اتبنوا، وبالتالي المجتمع اتبنى بان الست تستحمل. فدلوقتي الستات ما عادتش قادرة تستحمل. ليه؟ عشان
1: صحيح.
0: كل حاجة بتحصل في المجتمع غيرت النمط والبرايوريتيز، والستات ابتدت تبقى واعية على ان هي برضو عندها احتياجات، ان هي برضو
1: ليه
0: انسان.
1: بطلت تستحمل؟ هل مش قادرة تستحمل كمان، ولا هي خدت قرار انها خلاص كفاية، انا كمان من حقي انه اعيش حياتي بطريقة متزنة اكتر، واللي ما اقدرش اهضمه مش هاجي على نفسي.
0: بالظبط. ليه؟ لان بقى عندها استقلال مادي، بقى عندها استقلال فكري، بقى عندها قدرة ان هي تروح الجامعة، ان هي تقرر مصيرها، وبالتالي ده اداها استقلال. الاستقلال ده وعدم الاعتمادية على الراجل زي ما كانت الست قابلة، سمح للست ان هي كمان تبتدي تفكر وتبص على لنفسها. الحتة الغير متوازنة ايه بقى؟ اللي هي بما انها وصلت ما تستحملش حاجة خالص. يعني في معدينا ان احنا نستحمل لغاية لما نموت، لأننا ما نستحملش
1: أصبح
0: حاجة
1: في
0: خالص، أي
1: تطرف
0: حاجة،
1: يعني.
0: أي، لا مش عارفة إيه بتاع، لا ولا ده ولا ده.
1: أصبح تطرف.
0: بالظبط، أصبح حالة متطرفة أوي. أي حاجة تتجوز وبعد سنة، لا مش عارفة إيه، نتطلق. تتطلق إيه؟ أصل مش عايز يجيب لي اللي أنا عايزاه. الله، هي الدنيا مش ماشية كده يا حبيبتي. فوقي فوقي يا ماما، الدنيا مش ماشية كده. مش هو ده عدم الاستحمال اللي إحنا بنتكلم عليه؟ مش هي دي القوة اللي إحنا بنتكلم عليها؟ إحنا بنتكلم إن إحنا نطلع من ان احنا بنستحمل، عشان احنا عندنا اتبنينا على اننا عندنا قدرة ان احنا نتحمل، نعرف نشيل ونغذيه، وبعدين نعدي من وجع ال بتاع الوجع احنا جايين بيه. فاحنا عندنا القدرة دي
1: ان احنا نواجه الألم،
0: ان احنا نقعد مع الألم، بس احنا استعملناه غلط. قعدنا محتاجين نستحملها. ليه؟ لاننا كنا في فترة ايفولوشن حاصلة، فاحنا بقينا في حته تانية. فاحنا دلوقتي رحنا متطرفين الناحيه التانية.
1: من ناحيه بتستحمل، بتتحمل زي زمان، في نفس الوقت حضرتك قلتي تقدمت، درست في البيت وبره البيت
0: البيت
1: وبتستحمل، فتعبانه فبقتش ايه، مش لاقيه نفسها وشايفه ان هي بتدفع
0: بالزبط.
1: الضريبه يعني.
0: بالظبط. فمن حقها دلوقتي ان هي تقول ان انا لا مش عايز استحمل. ده معناها ايه؟ انا بنادي الرجاله اقول لهم يلا محتاجين ننمو، نشارك. الست بقت بتشاركك في الشغل، بتشاركك في الفلوس، بتشاركك في إدارة البيت، بتشاركك في مسؤولياتك المادية، شاركها في البيت، شاركها في تربية العيال، خش على اللي أنا بنادي ده. ابتدي حس إن الست دي ما هيش موجودة بس عشان تخدمك، ومش بس عشان تديلك اللي أنت عايزه وتديلك نهشتك شهوتك الجنس، ترضيها في السرير. مش أنا بطالب الرجالة النهاردة إن هما يعملوا،
1: إنه الأجيال الجديدة بدأت تتغير شوية.
0: أيوة، العيال، عشان البنات داخلين كده على العلاقة، والولاد داخلين كده، داخلين فاهمين إن البنت ليها طلبات. البنت ليها طلبات، فهم شايفين. وحاجة ما برضو
1: في أزمة برضو،
0: بنات كتير، في بنات كتير مش لاقي رجالة، لأن هي مش قادرة تقبل إن هي تتجوز وهي شايفة اللي موجود. فأنا بطالب الرجالة بأنهم يقوموا بالخطوة دي.
1: حضرتك بتقولي انه هو شغل مشترك، بس النهارده احنا هنتكلم عن الريتريت اللي حضرتك بتنظميه، عزله لكل مراه. هي مش عزله قوي قد ما هي مكان امن مع نساء اخرى علشان تتبادل الخبرات ويغوصوا في اعماق نفسيتهم. احكي لي
0: بالذات الغضب والحزن. فهم في شوف ده في حين ان هم لو فكوا وطلعوا اللي جواهم، اولا عيب حرام، ودي حاجه بنتكلم فيها وبنفصفصها لغايه لما يفهموا ان هو ولا عيب ولا حرام. والحاجه الثانيه ان هم لما يفرغوا كل ده بحرفيه، خفيه الروح، ليه؟ لان اللي هم شايلينه فبيبقى

0: قدرتهم على الاستحمال بتقل وقوتهم الحقيقيه بتزيد. انت فاهمه انا بحاول اقول لك ايه؟
1: اكيد.
0: يعني احنا بدل ما تبقى قوتنا هي ان احنا نستحمل ونيجي على نفسنا، لا احنا بنفك ده علشان نقدر نبقى اقوياء بجد.
1: في ادراك بالاستحمال،
0: في ادراك جسماني.
1: يعني مش استحمال جاي على نفسي قوي وما باليد حيله، لا هو ادراك ان انا بستحمل بقوه.
0: لا مش بستحمل بقوة، أنا بفك الاستحمال. لما أنا بقول إيه؟ مختارة تستحمليها.
1: والحاجات اللي لازم نرفض إن إحنا نستحملها.
0: حلو، مثلا ابني مثلا بيعمل لي تريجر، بيدوس على زرار معين فيا، فأنا متعودة إن أنا أستحمل علشان أنا مفروض إن أنا عايزة أربيه واشتغل على الزرار. ما بيدوس على حاجة هو دايس على زرار فيا، هو بيستحمل واسكت علشان أنا مش عايزة، فباكل الكلام ده وبعدين ده يروح يعمل فيه حاجة تانية في جسمي. فبحول الطاقة دي لقوة حضور، وأقدر بالطريقة دي أعرف أتعامل مع اللي ابني بيعمله بطريقة تانية.
1: الموضوع مش سهل، بياخد وقت كمان على بال ما أشوف إيه الحاجة اللي بتوجعني، إيه الحاجة يعني الزرار ده،
0: إيه الحاجة اللي احنا بنشتغل عليها مع بعضينا في المجلس.

او حتى على الاقل انا مثلا ممكن ما اكونش قادره قوي على فكره ان ما اعرفش داخل لي كام الشهر ده، هل برضو عندي الصلابه النفسيه في حته ان انا استحمل ممكن شهر يدخل لي 3 4 اضعاف وشهر تاني ما يكونش فيه.

0: مستعجل قوي، هيبتدي مشروعه من غير ما يخطط ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت في واحد تاني هيحلم بالمشروع، والأربع أشهر دول هيبقوا 8 أشهر سنة. فهنا كمان إزاي نقدر يعني دماغنا ونقدر نسيطر على شخصيتنا لو كانت بطيئة زيادة عن اللزوم أو حلمة زيادة عن اللزوم.
1: الحته دي بقى هي حته نفسيه اكتر. يعني هو انت محتاج تبني عاده، والعاده دي محتاج انها فتره معينه من الصبر والالتزام. في قاعده مهمه قوي قوي من كتاب اتوميك هابت، نيفر ميس توايس، يعني اوعى تفوت مرتين الحاجه اللي انت بنيتها. وليكن مثلا انا النهارده قررت اني خلاص انا هجمع البورتفوليو بتاعي بقى واروح اشوف الشغل اللي عملته كده، فانا هخصص ساعه من الحاجات اللي انا هعملها دي لمده اسبوع. انا عملت ده النهارده تمام، بكره تمام، بعده ما عملتوش مش مهم، بعد ما عملتوش لا، ده هنا بقى في انذار. انت كده بتخلق عاده تانية جديده من التكاسل.
0: اوكي.
1: فالمعيار الصراحه هو فكره الانضباط، انت قد ايه ملتزم اتجاه نفسك ناحيه الفكره دي. فلا السرعة، وفي نفس الوقت برضه ما يبقاش الحماس
0: قوي في أي مشروع وأي انطلاق مشروع فريلانس. هناك قبل ما نتكلم طبعا
1: فترة أنا بعمل ده بقى، ساعتها أسمع يوتيوبرز يعني الدايركشن ده إن هم بيشتغلوا فول تايم وبيحاولوا يفريلانس وكده. هو في أكتر من حاجة. أول حاجة أنا مثلا عن نفسي، أنا كنت مثلا بصحى قبل الشغل بساعتين،
0: اوكي.
1: بحاول ده اللي هو مثلا استخدم والله انت وقت. في ناس تانية كنت برضو يعني سمعت النصيحة دي، لو انت قادر مثلا في الشركة اللي انت فيها تقول انك عايز تشتغل ايام معينة اكتر من 8 ساعات في سبيل الايام التانية تمشي بدري، او مثلا في امكانية انك تبارت تايم على شخص في نفس الوقت، اقول اجيب وقت منين؟ لا، هتقدر تجيب الوقت.
0: مسألة دي متهيألي مصرية ومهمة قوي يعني في أي بزنس.
1: ده يعني طاقيات قوي ان كل البيزنس اللي هو السمول بيزنس 96% من السمول بيزنس بيقفلوا بعد 5 سنين،
0: أوف.
1: لان هم مش ما بيبقاش في فكره الديسيبلين. لا انا خلاص ده بقى حياتي وخلاص، يعني زي ما حتى بيقولوا احرق مراكبك، انا وانا ما فيش طريق للرجوع. فهي دي الفكره.
0: ممتاز. أهداف الواضحة إنه الواحد يعني يستمر في عمله الحر ده ويقدر يطلع منه ربح كمان. مهم ملاحظ. فهنا نشتغل إزاي على الحكاية دي؟
1: هو في الأول أنت يعني اسأل نفسك إيه الدخل اللي عايز تطلعه من الفريلانس ده. والله أنا مثلا ساي عايز أطلع 10,000. طيب ال 10,000 دول انا هقدر اطلعهم من كام عميل، او هل في بروجكت واحد هيقدر الاندستري او الصناعه اللي فيها دخل ده؟ لانه وليكن مثلا في صناعات الراس فيها بيبقى اكبر، وليكن مثلا زي صناعه السيارات او صناعه العقارات، او والله انا ناوي ادخل في الصناعه دي، هل انت برضو تمتلك المهارات والخبره فيها؟ وليكن فانا في الحاله دي محتاج اني اعمل لايك، احنا بنقول عليها اتاك في التسويق، او يعني نقدر نقول مثلا استراتيجيه ان انا في الكام شهر دول هعمل بورتفوليو خطير هيكون موجه بس لقطاع الريل استيت مثلا، وكل يوم هبعت 10 رسائل لمثلا يكون اس اي او في شركات، او مثلا بيكون اتش ار على حسب بقى انا يعني المجال بتاعي عايز اوجهه في ايه بالظبط.
0: جدول يعني.
1: بالظبط. وافضل على اشوف اراقب بقى، هل الرساله بتتفتح، هل اللي انا كاتبه اصلا في شيء اتراكتف ليهم. في الاول وفي الاخر يعني موضوع الفريلانس، هي الناس بتبقى فاكره ان الموضوع يتوقف على المهاره فقط، لا، هو موضوع على فكره ممكن نقول انه كتير. فانت لو كاتب حاجه شدت اهتمام الشخص، ممكن تكون بلا خبره على فكره، بس الشخص اللي قال الرساله هو
0: مش قيم وجميل جدا. كمان انت اكتشفتي اشياء كتيره قوي متهيألي. ايه اكتر حاجه اكتسبتيها في شخصيتك من خلال الرحله الجميله دي؟
1: كانت بالنسبه لي اهم حاجه والحقيقه ما اشتغلت عليها فرقت، هي فكره التعامل مع النقد السلبي. كنت الأول أما يجيلي فيدباك، للأسف كنت برضه بشكل شخصي، و

0: ده ازاي ده اللي هو تمام خلاص مش عاجبك قلت اوكي تمام يلا نقفل بقى الديل ده. للاسف الطريقه دي خسرتني عميل وفلوس وحتى يعني وصلتني لحاله احتراق بسرعه، ما
1: جميل.
0: حاجه اكون مش شايفه من وجهه نظر انها تريك. لا هو مش مهم وجهه نظر، هو احنا الموضوع سام وجهه نظره مقابل وجهه نظري، فانا لازم نوصل لنقطه في النص.
1: وانت النهارده شايفاها كفرصه لتطوير عملك و
0: بالضبط، يا رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. فهو الشخص اللي هو بيقول لي ان انت محتاجه تشتغلي على ده، هو ممكن يطول شرحه لانه برضو مش كل فيدباك احنا ممكن حتى من الاسلوب ما كانش مريحه، فالعميل قال حاجه ما كانتش الشغل كان تمام بس الاسلوب ما كانش كويس، فهو قال الشغل ما كانش كويس، فهو اكيد في اشاره ان في حاجه مش مريحه في الموضوع. يعني ده من اكتر حاجات الحياه اللي كشفتها من خلال العمل الحر.
1: جميل جدا، وشكرا جزيلا رحمة انك بتشاركينا
0: شكرا.
1: تجربتك والتيبس والنصائح القيمة دي. شكرا جزيلا ليكي، وهنبقى سعداء جدا ان احنا برضو نبقى نكمل مشوارنا في عالم البيزنس مع

كان بالتي صابر في برنامج هوا الأيام مونت كارلو الدولية. شكرا خاص طبعا لكل، شكرا لكل ولي، وشكرا ليك. ما موعدنا أكيد وبعده، مرسي بوكو، أدوما، باي.

0: أيضنا في سلة الأمريكان بأي شكل من الأشكال، وقلنا ولا نزال بأننا لن نرد على النيران الإيرانية ولن نقع في فخ حرب شاملة مع إيران، وقلنا
1: معكم أينما كنتم.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة تماماً بتوقيت العاصمة ليا. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبتا. صباح الخير.
2: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، أكثر من 30 قتيلا في غارات على مدينة النبطية جنوب لبنان بعد إنذار بإخلائها، والجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية. إسرائيل استهدفت محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة. بعد غارات جوية أمريكية، إيران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. ووزير الخارجية الصيني يأمل أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية. أول أيام عيد الأضحى اليوم، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. بعيدة إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية في جنوب لبنان أمس الثلاثاء. الحصيلة ثقيلة، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هذه الغارات أوقعت 31 قتيلا على الأقل. تأتي هذه التطورات في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله المدعوم من إيران، متجاوزا الخط الأصفر الذي حد عزيز المنطقة الأمنية من أجل حماية مناطق الشمال في إسرائيل. وأعلن حزب الله تصديه تقدمت نحو بلدة تشرف على مدينة النبطية. تقرير فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
3: أكثر من 150 غارة شنت على عدد كبير من البلدات الجنوبية في أقضية النبطية سور وبنت جبيل، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين في برج الشمالي، كوثرية الرز، حبوش، معركة، سرعة وغيرها. معظم البلدات خصوصاً الواقعة في النبطية استهدفت بعدد كبير من الغارات تزامناً مع قصف مدفعي، وفي عدد غير مسبوق وجه الجيش الإسرائيلي انذاراً بالإخلاء لـ50 بلدة في الجنوب والبقاع في يوم واحد قبل أن يبدأ هجماته الجوية عليها أو يستكملها. وفي إطار توسيع العملية البرية، حاولت القوات الإسرائيلية التقدم على أكثر من محور، أبرزها زوطر الشرقية، حيث نفذ حزب الله 16 عملية بعد اشتباك مباشر مع القوات المتقدمة، مستهدفاً تجمعات للجنود، دبابات وآليات، في حين نفذ 15 عملية أخرى ضد تجمعات وآليات وأهداف عسكرية في سكنة برانيت وبلدات ضمن الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، نابل الدولية.
2: إسرائيل لم تجعل جبهة غزة تهدأ، حيث قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس في جنوب قطاع غزة ليرتفع إلى 7 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أمس الثلاثاء في القطاع. كما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت في قطاع غزة القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي عين أخيرا في المنصب بعيدة وبعد اغتيال لسلفه. على صعيد آخر، تتوسع الضغوط السياسية والحرامن إلى المدير السابق لمكتبه في قضية تسريب معلومات استخباراتية شديدة السرية.
4: تتضمن معلومات جمعت بوسائل حساسة ومحصورة كان دخل لمابة إلى بحث توجيه تهم تتعلق بالأهل وإساءة. وعلى الأخطر أن الوثب بحسب الإعلاخ فيه أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى.

0: التفاوض. القضية فقط صورة مكتب نتنياهو، بل تعمق الشبهات حول طريقة إدارة المعلومات الأمنية خلال الحرب، خصوصا مع تدخلها مع فضيحة قطر جيت.
1: اتهمت إيران الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية لدخول المجال الجوي الإيراني من دون تحديد تاريخ وقوع. كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي عاد إلى بلاده في الساعات الماضية، وخلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب. من طهران علي الباشا.
2: الحرس الثوري في بيان له أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 واستهدف مسيرة أخرى من طراز RQ-4 ومقاتلة F-35 في أجواء بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران وأجبرتهما على الهروب. طهران اعتبرت اختراق الأجواء الإيرانية انتهاكا لوقف إطلاق النار، واحتفظت لنفسها بالرد عليه بالطريقة التي تراها مناسبة. يأتي هذا في وقت سمع فيه الأهالي أصوات انفجارات دوت في مدينة بندر عباس لم تكشف السلطات عن حيثيتها بعد. تصعيد ميداني أتى بالتزامن مع مفاوضات يخوضها وفد إيراني رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في دولة قطر. مفاوضة أكدت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع والمقرب من الفريق الإيراني المفاوض أنها أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد حل بعض النقاط الخلافية المتعلقة بالبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والمتوقع الإعلان عنها خلال أيام وربما ساعات قليلة. وكالة أنباء تسنيم أكدت التوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تقدر ب 24 مليار دولار. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
1: أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان التي تشكل معا مجموعة كواد عن تعاون جديد في مجالي الأمن البحري والمعادن أعقب إيران فضلا شكوك إزواجها. دقيقة ثامنة هنا في باريس. إذن السعودية، حيث بدأ الحجاج صباح الأربعاء برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص، من بينهم أكثر من 1.5 مليون أتوا من 165 دولة بينها لبنان وفلسطين وإيران رغم أجواء الحرب التي تخيم على الشرق الأوسط. وقد تجمع أمس حشد كبير من المسلمين على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك رجحاني من الركن.
3: موت الحجاج للركن الأعظم من مزدلفة ليقضوا ليلتهم هناك ويجمعوا الحصيات قبل العودة لمنى ورمي الجمرات في اليوم الأول من أيام العيد. وأظهرت الجهات المنظمة للموسم قدرتها على التعامل مع تحديات الأجواء الملبدة بغيوم الحرب عبر استقبال عشرات آلاف الحجاج القادمين من إيران، بالإضافة لتحديات الطقس مع حرارة منتصف الأربعينات المئوية إلى جانب التحديات الصحية في المحافظة على الأمن الصحي لنحو 2 مليون حاج. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
1: في تركيا ما زال التوتر سيد الموقف في تجمعات وتظاهرات تنتهي هذا القرار. أديب الصوفي.
4: استخدمت شرطة مكافحة الشغب في تركيا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال، الذي صدر قرار قضائي بعزله من منصبه. ومن عناصر شرطة مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري في انطلاق التجمع الكبير في إزمير، أصدرت السلطات المحلية قراراً بإغلاق ساحات الجمهورية المركزية في المدينة، ونشرت أعداداً كبيرة من عن شرطة مكافحة الشغب. المعارضة الكردية دخلت هي الأخرى على خط هذه الأزمة، حيث اعتبر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان أن الممارسات والأحداث التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري المعارض مرتبطة بغياب الديمقراطية في تركيا.
1: نددت حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بما وصفته بالتهديدات الأخيرة التي واجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك في بيان مشترك في الأمم المتحدة. نظم آلاف الجورجيين مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة تبليسي لمناسبة عيد الاستقلال الثلاثاء، وذلك احتجاجا على ما يصفه منتقدون بتراجع الديمقراطية وميل الحكومة للعداء للغرب. وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو.

0: الدولي هذا الصباح أشادت بولندا وبريطانيا بمعاهدة دفاعية جديدة سيتم توقيعها في لندن اليوم في إطار تعزيز التعاون بين حليفي الناتو في مواجهة التهديدات الأمنية وخاصة تلك التي تشكلها روسيا. نجوى بن مبارك.
1: معاهدة أمنية ودفاعية جديدة بين بولندا والمملكة المتحدة وصفها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأنها لحظة تاريخية، فيما اعتبرها نظيره البريطاني كير ستارمر أكبر تطور في العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية منذ عقود. وتشمل الاتفاقية التعاون في المناورات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى الأمن السيبراني والصحي في إطار مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في أوروبا. توسك أكد أن موقع بولندا الجغرافي على حدود روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا يفرض عليها تعزيز تحالفاتها الدفاعية الأوروبية إلى جانب شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق مع لندن بعد معاهدة دفاعية أبرمتها وورسو مع فرنسا العام الماضي ضمن جهودها لتعزيز أمنها الإقليمي. كما تعد بولندا من أكثر دول حلف الناتو إنفاقا على الدفاع، إذ خصصت ما يقارب 5% من ناتجها المحلي للقطاع العسكري، إلى جانب حصولها على تمويل أوروبي لتحديث جيشها وصناعاتها الدفاعية.
0: تتصاعد المخاوف دوليا من اتساع تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ارتفاع أعداد
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت جمهورية الكونغو تسجيل إصابتين احترازا من انتقال العدوى.
0: وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: أكثر من 30 قتيلا في غارات على مدينة النبطية جنوب لبنان بعد إنذار بإخلائها، والجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية. إسرائيل استهدفت محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة. بعد غارات جوية أمريكية إيران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. وزير الخارجية الصيني يأمل أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية. أول أيام عيد الأضحى اليوم، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج. شكرا لإصغائكم.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: في أمريكا اللاتينية والشمالية، أليس كذلك ريتا؟ من أين نبدأ؟
4: من العاصمة الكندية أوتاوا. الطقس مشمس جزئيا، الحرارة تصل اليوم إلى 22 درجة. في تورونتو الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 23 درجة. مونريال أيضا مشمس جزئيا، انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة. نيويورك الطقس غائم بالإجمال، حرارة 28 درجة. واشنطن غيوم وزخات مطر متفرقة، انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة. لوس أنجلوس الطقس غائم جزئيا، وأيضا انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة. مكسيكو مطر اليوم، الحرارة 23. وأخيرا في كاراكاس الطقس غائم بالإجمال.
3: خلالها صحفيات وكاتبات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
0: إلى قراءة مستمعينا في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. لميس، هذه القراءة نستهلها بلومانيتي: نتنياهو يذكر ترامب بوجوده في المشهد السياسي.
5: نعم، هذه يقول بيير بربنسي أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يواجه خطر الانهيار بسبب الخلافات مع إسرائيل، إذ يخشى بنيامين نتنياهو أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى أضعاف أهدافه السياسية والعسكرية، خاصة استمرار الحرب وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. يضيف الكاتب: تحول الملف إلى قضية داخلية إسرائيلية بعدما هاجم يائير لبيد نتنياهو واتهمه بالفشل في التأثير على المفاوضات مع واشنطن. وفي ظل تمسك إيران بربط الملف اللبناني بأي تسوية، أعلنت إسرائيل تكثيف ضرباتها ضد حزب الله في لبنان في المواطن العربية وإسلامية للتطبيع مع إسرائيل.

0: بهدف دعم الاستقرار الإقليمي وطمأنة تل أبيب، إلا أن السعودية ما زالت تشترط قيام مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية قبل الانضمام إلى الاتفاقيات.
1: ننتقل لميس إلى لوماليتي، التشويش بل لوموند، التشويش على الصحيف على السفن بلغ ذروته في مضيق هرمز.
0: يشهد مضيق هرمز تصاعدا خطيرا في عمليات التشويش الإلكتروني التي تستهدف أنظمة الملاحة وتحديد المواقع للسفن التجارية. فمنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط تعرضت السفن لمئات آلاف التدخلات الإلكترونية خصوصا في الخليج والبحر الأحمر والبلطيق. هذا النوع من القرصنة يؤدي إلى فقدان السفن قدرتها على تحديد سرعتها وموقعها، ما يجبر الطواقم على العودة إلى وسائل الملاحة التقليدية كالخرائط والبوصلة. كما تستخدم تقنيات أكثر تطورا لتزوير بيانات نظام التعريف الآلي للسفن بهدف إخفاء حركة النفط أو الالتفاف على العقوبات. وقد تسببت هذه الهجمات الإلكترونية في حوادث بحرية مكلفة وتعطيل التجارة العالمية. في هذا السياق يحذر خبراء أوروبيون من أن هذه التهديدات تشكل خطرا متزايدا على الأمن البحري العالمي وسط صعوبة تقدير الخسائر والتكاليف الناتجة عن القرصنة والتشويش الإلكتروني.
1: لو فيغارو من جانبها تسلط الضوء على نفاد صبر زيلينسكي على أعتاب الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، هذه يسلط المقال الضوء على وعي كييف بالتحول التدريجي في موازين القوى، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تعد تسعى فقط للحصول على الدعم المالي والعسكري من الأوروبيين، بل أصبحت مدعومة بخبرتها الميدانية. كييف ترى اليوم نفسها كركيزة أساسية للدفاع الأوروبي بفضل خبرتها العسكرية وصناعتها المحلية، خصوصا في مجال الطائرات المسيرة. تنتظر أوكرانيا دعما أوروبيا أكبر بعد تراجع عرقلة المجر عقب هزيمة فيكتور أوربان، كما يتوقع فتح فصول التفاوض الخاصة بانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي رغم استمرار تردد دول كفرنسا وألمانيا. من جهته زيلينسكي رفض مقترحات العضوية التدريجية أو الانتساب، مؤكدا أن بلاده تريد عضوية كاملة لا رمزية. في الأثناء تشير اليومية إلى أن الحماس الشعبي للاتحاد الأوروبي والناتو بدأ يتراجع داخل أوكرانيا، ما من شأنه أن يدفع الأوروبيين للبحث عن خطوات ملموسة وسريعة لدعم كييف عسكريا وماليا، تقول لوفيغارو.
1: ليزيكو، بعد زيارة ترامب إلى بكين تتجدد الضغوط الأمريكية على الصين.
0: يتناول المقال اليابان والصين الهندي والهادي اجتماعا وسعيه لتخفيف التوتر معها.
1: إلى لوموس، البابا يدعو إلى نزع سلاح الذكاء.
0: رسالة بابي الرابع عشر إلى نزع سلاح الذكاء الاصطناعي، محذرا من تأثيره على كرامة الإنسان والحقيقة كما العمل والسلام. يرى البابا أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة هائلة تتركز في أيدي شركات خاصة كبرى، ما يهدد الهيمنة وعدم المساواة. لذلك دعا الدول والمجتمعات إلى وضع قوانين تنظم هذه التكنولوجيا وتمنع استخدامها لتحقيق السيطرة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. كما شدد على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي والعنف الإلكتروني. تطرق البابا أيضا إلى خطر فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، منتقدا الرأسمالية غير المنضبطة. في الجانب العسكري رفض البابا إلى باقة عسكرية خفية لمثل حسب دلموت التي تنتقد إنكار بعض الأطراف أنه مدعوم بالقياس العلمية. كما تناقش فكرة سوء التكيف حيث لا تتناسب الإجراءات الحالية مع حجم المخاطر، وتؤكد ضرورة حلول هيكلية كزيادة المساحات الخضراء وتحسين المباني. وأخيرا توضح دلموت أن ظاهرة النينو قد تزيد من حدة موجات الحر عالميا وتضغط على النظم البيئية الحساسة.
1: لميس زين الدين، قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا لميس.
2: مباشر مع مراسل.
1: رغم التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران تستمر المفاوضات الدبلوماسية بوساطة باكستانية. قطر دخلت على الخط أيضا، حيث أجرى وفد تفاوضي إيراني في الدوحة يضم كبير المفاوضين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، عاد إلى بلاده في الساعات الماضية. للمزيد إلينا مراسلنا في الدوحة حسن الراشدي. صباح، هذا الوفد الإيراني عاد بشكل مفاجئ مع توقف المحادثة

0: في الدوحة عاد إلى بلاده. ما هي أسباب هذا؟
1: الإعلام القطري تعامل بتكتم شديد مع مهمة هذا الوفد الإيراني الذي كما قلت عاد إلى بلاده أمس، ولم تتصدر سوى معلومات قليلة أبرزها كان في بداية صباح أمس حين تحدثت عدة مصادر عن حصول تقدم في المفاوضات، لكن سرعان ما إيرانية للولايات المتحدة، وجاءت عقب ما سمته طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، وأيضا بعد توعد الحرس الثوري بالرد على أي هجوم أمريكي. مسلسل هذا التصعيد أو عودة التصعيد بدأت حين نفذ سلاح الجو الأمريكي غارات جوية ليلية أمس الأول على ما وصفته بمواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران. المصادر الإيرانية التي تتبعت الموضوع قالت إن انفجارات حدثت فعلا في مدينة بندر عباس الساحلية وفيا لتوجيهات محادثات الوفد طهران. نعم
0: حسن، رغم هذه الصعوبات في المفاوضات التي تحدثت عنها، لماذا تشاركت كل من واشنطن وطهران في إشاعة جو من التفاؤل بتقدم المحادثات خلال الساعات الأولى من بدء الوفد الإيراني محادثاته في الدوحة؟
1: حقيقة هذا يثير الحيرة، فقد كان واضحا أن أجواء التفاؤل جاءت مدعومة قبل بداية هذه المباحثات من قبل واشنطن وطهران، فرغم التهديدات المتبادلة وصل الوفد الإيراني الاثنين إلى الدوحة، وضم الوفد كما ذكرت كبير مفاوضي، بل أكثر ذلك كانت هناك مواضيع ملحة تدرس مع الوسيط القطري وتتعلق أساسا بالوقف الكلي للمعارك وفتح إعادة الإفي من الضغوط الشعبية على الحكومة الإيرانية التي كما نعلم تواجه عدة مظاهرات ومطالب اجتماعية في العديد من المدن. فلهذا النقطة، نقطة الأصول الإيرانية المجمدة، كانت من أهم القضايا المدرجة في جدول التباحث. أما الملف النووي الإيراني الذي عليه علامة استفهام كبيرة، فكان حصل شبه اتفاق بين الأطراف على تأخير دراسته إلى جولة جديدة.
0: نعم.
1: يمكن القول كان من النتائج الأولية لهذا الوضع أن نعم. عاد الغموض وارتفعت أسعار النفط.
0: الجميع حسن الراشدي مراسلنا من الدوحة، شكرا لك وطاب يومك.
1: طاب يومك.
2: مونتي كارلو الدولية في الدوحة 99.6 FM.
3: الآن غدا
2: يواجه التبت من المعوقات، بينما يواجه آلاف الأطفال مصائر مجهولة وخصوصا في مناطق الأزمات. فما التحديات الأساسية التي تمنع التبني الكامل وما سبل تجاوزها؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الأربعاء في 27 من مايو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

0: المجتمع ضمن أفق المقصد الإلهي أولاً.
1: تصلنا العديد من الرسائل إلينا. مصر تقول هناك حاجة ما سدت أولاد وحقوق الإنسان من الأردن. يعني
2: أنا كمان كبلد زي الأردن أو أي دولة إسلامية أخرى

مستمعينا الأعزاء، بسبب عطل طارئ خارج عن إرادتنا لن نستطيع بث برامجنا المعتادة. مونتي كارلو الدولية تعمل جاهدة على إعادة بث برامجها في أقرب وقت ممكن.

0: فرح ملايين شوقنا سنين وسنين يلا عيونك قمري أيوة يا ضبا.
1: في عالم اقتصادي دائم التغير معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. نقاش مونت كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونت كارلو الدولية. نقاش مونت كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 11:30 و 5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ولمن ينضم لنا الآن. بنقولكم كل عام وأنتم بألف ألف خير لمن لم يكن معنا منذ البداية.
1: فعلا يا أصدقاء، وموضوع هذا الصباح أينما كنتم، حتى مساء يعني، لأنه في من يتابعنا صباحا وهناك من يتابعنا
0: مساء أيضا،
1: مساء، هو رسالة العيد. هل تأخذ من وقتك القليل وتكتب رسالة خاصة تحمل المعنى الحقيقي لصداقتك وقرابتك بالشخص، أم أنك تعمل ترانسفيري يعني كوبيي كولي، تأخذها من هنا وتبعتها لهنا وتعمل تدوير لنفس الرسالة ونفس الصورة لكل الأصدقاء والعائلة والأقارب؟
0: نعم، يعني هناك رسائل حتى لو كانت جميلة وحابب أنك تبعتها، اكتب تحتيها مثلا
1: كلمتين
0: حلوة وكلمتين.
1: الله الله،
0: حلوة يا بلدي.
1: أدور الكرسي الأحمر، The Voice، The Voice موتي كارلو الدولي.
0: لا حبيت إحنا يعني نعمل أجواء اليوم، أجواء
1: صوتك
0: العيد.
1: صوتك جميل يا نعمات،
0: عن جد
1: أنت مغنية،
0: اكتشفتيني
1: أنت مغنية،
0: مغنية ضائعة.
1: أنت مغنية ضائعة يا نعمات.
0: دعني يا حنان، خلاص
1: والله ما شاء الله، ما فيش منتج كده يسمع نعمات يكتشفها
0: في نهايتي. كونوا معنا،
1: يكتشفك في انا ما قلت لي
0: اكتشفوني،
1: انا ما قلت
0: اكتشفوني. لك 10%، يلا
1: 10 شو
0: بالمية
1: من شو،
0: من اللي بيطلع لي،
1: مش يطلع لك،
0: مش يكتشفوني.
1: ايوه
0: بصير
1: انا بصير. لا لا لا، انا غنكون مانجر تاعك يا نعمات. لا لا، تقبلينا بي مانجر، مديرة أعمال نعمات المطري.
0: شفتي؟
1: يا سلام،
0: يعني
1: عيد مبارك سعيد،
0: عيد مبارك لكم جميعا، تكون عندكم هيك تبعين أعمال، مدراء أعمال، وتصيروا أيضا
1: ولا تستحقين مدير أعمال.
0: بس مش عارفة شو بدي أسوي.